إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.

التامه والصلاه القائمه آتي سيدنا محمد الوسيله والفضيله والسرط وجرد علي الترفيه وبأس مقاما محمودا للذي وأده إنك لا تخلف الميعاد.